0: ولهديناهم صراطا مستقيما
1: نتاجس إنه وكيد دوغو أزنغل FM رحمة راديو

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله. رحمة رجيه قريدة قريدة قريدة قريدة قريدة to barka ka da wannan lokaci dan mutan dorayi to muna godiya kwarai da gaske mu ma muna maka fatan alkhairi.

0: السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. بركة على العالم.
0: بركة دي دي شغو وادة وامكي تاري. To layinka yana rawa ko kuma na ci layinki yana rawa ba ma jinki sosai da fatan zaki ƙara shiguwa ko kuma zaka ƙara tintibir mas pili 7 pili 77 9 5 9 3 9 ko kuma 0 8 1 7 4 5 7 7.

0: 97.3 رحمة راديو.
1: الله رب المرسلين نبينا محمد أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكة سادوا وانا مسلا چي ميتارن البركة مسلا چون عثمان ابن عفان دك انا قدن قيا وانا قريم البركة نكنو وانا يمتش مي البركة نجوماء يو منا اشرن قوتن ذو القعدة اجرى المنزان الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديالة لليهود الاربعين دبوكي وانا قوم ايك دي دي دا تقوس قوات البير شكر الميلادية تدبو بيو دا اشرين دا شدا وانا مجلسي نماكو ماكو دمكي تفسير القرآن من قلمة وانا منا تكين تفسير سورة آل عمران وانا بمبوشي با اكان تفسير آية تدليل عام سن ترى نظام تقبل تفسير تعيو ان شاء الله. بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان